السنة 2026 يماركا بروبيو إلو الخمسة وعشرين سنة من الموت تالكانونيكو دونالويتش كاميليري. عليك بروبيو اللوم في يوم الفستا تماريا بامبينا دي تحو كول كين ديفوت كبير وكينو هوب للوم تانا ماريا بامبينا وكينو كول بريزنتاتور تدال استاتسيون راديو بامبينا وواشيرا وكول انسلمولو بروبيو فدين السنة li jekkalla jrid nar il-ħamsa u 20 ta' Diċembru propju fjum il-miliet ta' 25 sena ilu il-kanoniku Dunalwiċ Kamilleri kien daħal fl-eternità ta' tgawdija tal-mulej u ta' omna Marija. Għalhekk huwa xira wkoll f'din il-ġurnata wkoll tal-festa ta' twelid ta' Marija Bambina inselmu lil dan il-prezentatur ta' Radju Bambina. Għatiħ omulej il-mistriħ ta' dejjem, id-dawr ta' dejjem jiddililu, jistriħ fis-slim. Amen.